التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرفاء والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إن

التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وضعته مقاما محمودا الذي وعدته.